سلمناهم كل أخبارنا أعمارنا زملائنا وأسمائنا خبي حالك أعمالك معلوماتك خبي أفكارك وملفاتك سلمناهم كل أخبارنا أعمارنا زملائنا سلمناهم كل أخبارنا أعمارنا زملائنا وأسمائنا خبي حالك أعمالك معلوماتك خبي أفكارك وملفاتك سلمناهم كل أخبارنا